الواجب ده عليا. الحشيشة اللي في جيبه غير الحشيشة اللي في ايديا، دي الحشيشة اللي بجيبه غير الحشيشة اللي في ايديا. ونستبح انا وانت ونوقف